0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
2: صباح الخير إن كان صباحا مساء الخير.
3: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM. 92.3

0: Good morning and good afternoon, Australia.
1: عندي عيون ما يشوفون غيرك وانت افهمني أخاف أرمش وانت وياي

0: صباح ومساء الخير، صباح الخير، صباح المحبة والأمل، صباح جديد نبدأه معكم بكل تفاؤل وفرح. أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعي الكرام وطاب نهاركم. يبدأ الصباح بنور الشمس. نبدأ معكم برنامجنا اليوم بكلمة طيبة وموضوع مفيد وحوار نأمل أن يضيف شيئا جميلا إلى يومكم. ابقوا معنا فنحن معكم من بداية الصباح وحتى تفاصيله الجميلة. صباحكم حب وسلام وصباحكم أمل لا ينتهي.
1: تكاتني أمشي وياي خلي نروح.
0: نبدأ مشوار صباح معكم ومحمود التركي وأبدأ أمشي وياك. خليكم معنا فقرات البرنامج كالمعداد، نشرتنا الإخبارية وأجمل الأغاني الجديدة اليوم اختاريت لكم من جميع فنانا العراقيين. وشخصية الأسبوع راح يكون معنا الأستاذ السيد يوحنا بي داويد، كاتب وباحث.
1: جمالك هذا جبت منين؟ ما حد.
0: نتحدث عن كتابه الجديد الفلسفة والمدارس الحديثة.
1: أمان الكون شفته وياك من إيدك إجت بيدي أقسم.
0: يسعد لي صباحك عواطف وصباح جميع مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا خارج أستراليا. نقول لكم بنجور أهل الجزائر وأهل باريس وبغداد، صباح الخير. يسعد لي صباحكم بالزيونة وبالحلة وبشارع فلسطين. يسعد لي صباحكم، صباح الخير.

0: مساء. أتقدم من جميع مستمعي ومستمعات البرنامج الإذاعي العراقي الأسبوعي وإلى مقدمة البرنامج ومعدته الصديقة والزميلة والإعلامية الرائعة السيدة إبلين الصناطي. أتقدم منكم جميعا بأطيب التمنيات وأجمل التهاني بعيد المولد النبوي الشريف، ونتمنى أن يكون خيرا عليكم جميعا وعلى الوطن، ويكون بأمان وسلام وفرح. أديبة عبد عطية.
1: نشكر الكاتبة والزميلة الإعلامية أديبة عبد عطية. فقرة همسات الصباح تقدمها لنا صباح كل يوم أربعاء، ونهنئ جميع أخواننا الإسلام بمناسبة عيد المولد النبوي، احتفلت بأستراليا البارحة. كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير.

صحتك بالدنيا. خمس علامات تظهر على القدمين ليلى قد تكشف تلف الكبد، انتبه مستمعي العزيز. مستمعي العزيز، مستمعتي العزيزة، يحرص كثير من الأشخاص على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحلها المختلفة.

مبكرة، خاصة أمراض الكبد التي قد تتطور تدريجيا دون ظهور أعراض واضحة في البداية. في بعض الحالات قد تظهر علامات مرتبطة باضطراب وظائف الكبد على الساقين والقدمين، خاصة خلال ساعات المساء والليل. قد يكون تورم القدمين أو الكاحلين بشكل متكرر خاصة في نهاية اليوم من العلامات التي تستدعي الانتباه.

يمكن أن تكون حكة مستمرة في الساقين والقدمين من الأعراض المصابة لبعض أمراض الكبد، خصوصا إذ لم يكن هناك سبب جلدي واضح. ألم في القدمين، قد يشعر بعض الأشخاص المصابين بمشكلات في الكدم في الكبد بألم أو انزعاج في الساقين والقدمين، ويمكن أن يظهر بصورة أوضح خلال الليل. مع ذلك فإن ألم القدمين له أسباب عديدة، لذلك لا يمكن اعتباره وحده دليلا على الإصابة بتلف الكبد. اصفرار الجلد، يعد اصفرار الجلد من العلامات التي تستوجب الانتباه، خاصة إذا ظهر أيضا في بياض العينين، ويرتبط هذا التغيير في اللون بارتفاع مستوى البيلوروبين في الدم، وهو أمر قد يحدث عند وجود اضطرابات في الكبد أو القنوات الصفراوية. شوفك مريض عيوني. ظهور الأوردة العنكبوتية، قد تظهر أوعية دموية صغيرة ومتفرعة على الساقين والقدمين، وتبدو كأنها شبكة أو خيوط عنكبوتية تحت الجلد، وقد يرتبط ظهورها ببعض أمراض الكبد، خاصة عند وجودها بصورة ملحوظة ومتكررة، لكنها لا تعني بالضرورة الإصابة بتلف الكبد. متى يجب استشارة الطبيب؟ لا تعني هذه الأعراض وحدها الإصابة بتلف الكبد، إذ يمكن أن تنتج عن أسباب صحية مختلفة، لكن تكرارها أو ظهور أكثر من علامة في الوقت نفسه يستدعي إشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة. ويجب الانتباه بشكل خاص عند ظهور أعراض أخرى مثل اصفرار العينين، تغير لون البول التعب المستمر، فقدان الشهية، الغثيان أو تورم البطن، لأنها قد تشير إلى وجود مشكلة تحتاج إلى تقييم طبي. والفحوصات الطبية هي الطريقة الأدق للكشف عن أمراض الكبد وتحديد مدى تأثيره ووظائفه. وصحتك بالدنيا مستمعي العزيز ومستمعتي العزيزة. وعلى دروبك لو رديت بذاك اسمك وطيوبك، لطلع لك نجم الضوء على دروبك، جنة وفوق الجنة تخضر بوبك. عند لي بعراق الأول سعدون جابر. دروبك أنا وياك وما حد مني فوقك، يوم الما شوفك ما ريد عيوني، يوم الما شوفك ما ريد عيوني يا عيوني.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتفزا صوت الجالية العراقية. شكرا جزيلا أم أحمد، وكل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والصحة والسلامة، عيدكم مبارك. ألف شكر للعزيزة فاطمة، شكرا على هذا المسج. صباح الخير وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيبلين الصناطي. بغداد: تقترب الكتل السياسية من حسب ملف الوزارات التسعة الشاغرة وعرض مرشحيها على مجلس النواب قريب قريبا. وأكد النائب ضياء الزيدي وجود عزيمة حكومية وتقارب بين الفرقاء لحسم التشكيلة لضمان الاستقرار السياسي، بينما رجح رئيس كتلة الكرد حيدر الفيلي ترحيل الحسم إلى أيلول المقبل لمزيد من الإنضاج بشأن الأسماء والتوازنات. من جانبه بيّن القيادي في تحالف العزم الدكتور صلاح الدليمي مواصلة الاتصالات لضمان استحقاق التحالف بوزارتي التخطيط والثقافة والتفرغ للتحديات الخدمية. في حين شدد المحلل السياسي علي المطيري على ضرورة تجاوز تقاسم الحقائب والتزام نهج إداري مر في خطوة تهدف إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب، مؤكدة أن استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت عليه داخل مجلس النواب يظللان مرهونين باستحصال موافقة الحكومة نظرا للجنة المالية الصريحة التي يتضمنها المشروع. جاء هذا المقترح للتعامل مع هيكلية الموازنة العامة التي تعتمد بصورة رئيسية على الإيرادات النفطية، مما يربط الاستقرار المالي للدولة وصرف مستحقات الموظفين بشكل مباشر وتقلبات أسعار الخام العالمية، مما وما يرافقها من مخاطر انخفاض الموارد أو تسجيل عجز مالي. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد. تقترب القوى النيابية من وضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات الخاصة بتوزيع الوزارات التسعة المتبقية، حيث تكثف الكتل اجتماعاتها لتثبيت أسماء المرشحين وعرضهم على البرلمان خلال المدة القليلة المقبلة. وتكشف المعطيات السياسية عن تقارب كبير بين الأطراف الفاعلة لحسم الحقائب الشاغرة وفق الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات الوطنية، بما يضمن استقرار السلطة التنفيذية وتوحيد القرار السياسي. وفي تفاصيل المشهد، كشف النائب ضياء الزيدي عن وجود عزيمة حكومية جادة لاستكمال الهيكل الوزاري وفق رؤية متبلورة، مؤكدا وجود تقارب ملموس بين الفرقاء السياسيين وغياب الخلافات الجوهرية التي قد تعرقل حسم التشكيلة. فرض الملف الأمني نفسه كأولوية قصوى ومحور أساسي ضمن أول 100 يوم من عمر الحكومة. شهدت هذه الفترة الزمنية المكثفة حراكا حكوميا متواصلا اتسم بالجراءة والموضوعية في إعادة هيكله وصياغة المشهد الأمني والعسكري في البلاد. ولم تكن هذه التحركات مجرد إجراءات روتينية أو حلول وقتية للمشكلات الطارئة، بل تمثلت في حزمة من القرارات الاستراتيجية والتنفيذية التي ركز بالدرجة الأولى على تثبيت دعائم سيادة الدولة وتنظيم أطرأ عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة بمختلف صنوفها لمواجهة أي تهديدات محتملة. أما أهم ما جاء في الصحف العربية: واشنطن تستعد لإلغاء تأشيرات ما يصل إلى 200 ألف طالب لجوء في أكبر عملية في تاريخ البلاد. تحركات مكوكية في المنطقة لخفض التوتر بين أمريكا وإيران، والدوحة وطهران وعمان يبحثون مقترح إنشاء ممر مؤقت عبر
هرمز من القصر الرئاسي في دمشق. مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء مهماتها. ترامب: البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام من مضيق هرمز. بسبب الطائرات الورقية مجلس السلام يوجه رسالة تحذير إلى حركة حماس. واشنطن تقرر إعادة إرسال كوادر سفاراتها الذين أخلتهم إلى الشرق الأوسط نتيجة الحرب على إيران. واقعة مهينة. وفد أمريكي يوبخ مسؤولا إسرائيليا رفيعا بسبب تساعد وخطورة عنف المستوطنين في الضفة الغربية. قتلى وجرحى من القوات الحكومية وأنصار الله في مواجهات دامية. أردوغان: لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد انزعاج شبكات الإجرام، وليس لدينا أجندة خفية ولا يحق لأحد من السياسة الخارجية علينا. استنفار

البولندية عن خيبة أملها الكبيرة أزاء قرار إسرائيل عدم اتخاذ إجراءات جنائية بشأن الهجوم الذي استهدف قافلة متطوعين في قطاع غزة عام 2024، وأسفر حينها عن مقتل عامل إغاثة بولندي وكان داميان، وهو متطوع من مدينة شيميشيل جنوب شرق بولندا، واحد من 7 عاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية التي يديرها الطاهي الشهير خوسيا أندرسين، الذين لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة في نيسان 2024، وهو ما أشعل موجة غضب دولي عارمة. استدعت استراليا السفير الإسرائيلي على خلفية قرار جيش الاحتلال عدم اتخاذ إجراءات جنائية بشأن مقتل عامل الإغاثة الأسترالية عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم وستة من زملائها في غارة جوية على قطاع غزة في أربيل نيسان 20 أبريل، في نيسان 2024، معتبرة أن هذا القرار يمثل إهانة بالغة ولا يرقى إلى مستوى المسألة المطلوبة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن العلاقات الإسرائيلية الأسترالية تمر بوقت صعب، مشيرة إلى أن الحكومة الأسترالية تشعر باستياء شديد وغضب أزاء قرار السلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق التحقيق الجنائي. أما الخبر الأخير، وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تهمة الضلوع في تدخل أجنبي إلى رجل 27 عاما يحمل الجنسيتين الروسية والأسترالية، وذلك على خلفية اشتباهها في محاولة تزويد موسكو بمعلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية الأوكرانية. وأعلنت مفوضية الشرطة الفيدرالية الأسترالية في مؤتمر صحفي أن المشتبه به تلقى تدريبا ذا طابع عسكري في روسيا، ثم انضم لاحقا إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وأكدت باريت أن أستراليا لا تريد أن تصبح ملاذا للأشخاص الذين يمارسون أنشطة تدخل أجنبي باسم دول أخرى. وأوضحت التحقيقات أن الرجل سافر إلى روسيا في أكتوبر تشرين الأول 2024 لتلقي التدريب، ثم عاد إلى أستراليا حيث بقي على اتصال مع أشخاص كان يعتقد أنهم مرتبطون بأجهزة الاستخبارات الروسية.

إلى هنا نأتي لنهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذيعت على مسامعكم من إذاعة تريك تربلزت صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله. جديد ماجد المهندس.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة التريت المزاد صوت الجالية العراقية. ننتقل وإياكم إلى فقرة شخصية الأسبوع.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وطاب نهاركم. نلتقي معكم مرة أخرى بالبرنامج العراقي وفقرة شخصية الأسبوع. معنا هذا الصباح الأستاذ السيد يوحنا بيداويد، كاتب عراقي كلداني القومية، ولد في قضاء زاخو عام 1962. بعد انتهاء المرحلة الابتدائية هاجر إلى بغداد، درس في متوسطة البتاوين وعدادية الشرقية، وتخرج مهندسا كيميائيا من جامعة بغداد كلية الهندسة عام 1987، خريج الدورة اللاهوتية في كنيسة القديس يوسف سنتر بغداد من 1984 إلى 1987. هاجر إلى أستراليا عام 1962، درس وتخرج من جامعة آراميتي في عام 1997. السيد يوحنا بيداويد مؤلف الكتاب السفر باللك الذي ترجم إلى الإنجليزية، وكتاب جديد يحمل العنوان نبذة مختصرة عن المدارس الفلسفية الحديثة. عمل كعضو لهيئة التحرير لمجلات عديدة في ملبون مثل مجلة وور، مجلة أكد، ومجلة نهرة، ومجلة نهرة ديمندحة. حاليا عضو هيئة التحرير لمجلاتي بابلون ودومارا ونسمة الروح القدس وزيو كليديتا في العراق. نشر العديد من المقالات والأبحاث في شتى المواضيع الفلسفة والتاريخ والاجتماعية واللاهوتية وفي شؤون العراقية الوطنية والاجتماعية في الجرائد العربية مثل التلغراف العربية، أستراليا، جريدة العراق، جريدة الفرات، كذلك في المواقع العراقية المعروفة مثل الحوار، المتمن، وعنكاوة كوم، وصوت العراق، وتل سقوف، والقوش. إداري منتديات في موقع عنكاوة كوم المشهور سابقا، ومؤسس منتدى الفكر والفلسفة فيه. أجريت له العديد من المقابلات في المواقع الإلكترونية والقنوات مثل قناة القيامة، قناة عشتار، قناة أور، والبرنامج الآشوري SBS وثري تريبلزت العربية. حاليا رئيس الصالون الثقافي الكلداني في ملبون. في ملبون يهتم بدراسة مراحل التطور الفكر عبر التاريخ من ثلاثة زوايا للمعرفة: الفلسفة والدين والعلوم الطبيعية وتاريخ حضارات القديمة وبالأخص حضارة وادي الرافدين. ألقى العديد من المحاضرات الفلسفية واللاهوتية والتاريخية والعلمية في المؤسسات الثقافية في العراق وأستراليا وغيرها من الدول. النشاط الكنسي، مدرس تعليم المسيحي منذ عام 1979 لحد عام 2007، عضو مجلس الخورنة لكنيسة مريم العذراء في ملبون من 1994 إلى 2000، مؤسس وعضو أخوية يسوع الشاب في كنيسة مارتوما عام 1982، عضو أخوية يسوع أم المعونة الدائمة من 1977 إلى 1985، موظف كريتاس خادم كنيسة اللاتينية في تركيا أنقرة لمدة من 1991 إلى 1992، عضو ومؤسس أخوية حافظات الزروع ربيع 1992 ولحد الآن، كذلك أمضى سنين طويلة في لجنة إدارتها، عضو أخوية مارغورغيس الكلدانية في ملبون، أحد مؤسسي وعضو دائم في الاتحاد الكلداني الأسترالي في فيكتوريا عام 2006، وشغل موقع رئيسها وسكرتيرها في دورات عديدة. شارك في المؤتمر التأسيسي للرابطة الكلدانية في أربيل عام 2015 والمؤتمر الأول 2016، وانتخب عضوا في الهيئة العليا للرابطة الكلدانية ورئيس الهيئة الإعلامية للرابطة الكلدانية العالمية ومسؤول عن فرع ملبون. كذلك شارك في المؤتمر الثاني للرابطة الكلدانية عام 2022. حاليا
رئيس الصالون الثقافي الكلداني في ملبون.

0: نقول الصباح الخير للسيدة الأستاذة يوحنا أبي داويد. أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي. صباح الخير أستاذ يوحنا.
1: صباح النور أخت إبين. صباح الورود لكم ولكل أخوة المستمعين والعاملين في برنامج العراقي. أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك بالبرنامج العراقي وفقرة شخصية الأسبوع. بين الفكر والفلسفة، قراءة في كتاب المدارس الفلسفية الحديثة. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم وتحياتنا لكم أينما كنتم. نلتقي بكم اليوم في محطة جديدة من محطات المعرفة والثقافة، حيث نفتح معا نافذة على عالم الفكر والفلسفة، ذلك العالم الذي لا يكتفي بطرح الأسئلة بل يدفعنا إلى التفكير والبحث ومحاولة فهم الإنسان والحياة والمجتمع من حولنا. يسعدنا اليوم أن نستضيف كاتبا وباحثا لنحتفي معه بصدور كتابه الجديد المدارس الفلسفية الحديثة، ونتحدث عن فكرة الكتاب وأهم المدارس والتيارات الفلسفية التي تناولها، وما الذي يمكن أن تقدمه الفلسفة للإنسان في عالمنا المعاصر. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم، ومبارك لكم صدور الكتاب، ونبدأ معكم هذا الحوار. أستاذ يوحنا، في بدايتنا وبداية المقابلة والحوار، مبارك لكم صدور كتاب المدارس الفلسفية الحديثة، ما الذي دفعكم إلى تأليف هذا الكتاب؟
1: شكرا أخت إيبلين، شكرا لهذه المقابلة. الحقيقة هذا الكتاب هو مسيرة فكر شخصي، يعني من طفولتي، من مراحل الأولى الدراسة كنت دائما أفكر وأسأل كثير أسئلة، وبمرور زمن يعني جمعت عندي المعلومات والقراءات والأفكار، وكذلك من سوينا باب الفكر والفلسفة اللي كان بالموقع انكاو.com كنا نكتب مقالات شهرية أو أسبوعية نضعها في الموقع، فجمعت يعني معرفتي بالفلسفة، وأنا كنت طالب في الدورة اللاهوتية أيضا مهتم بهذا الشأن. يعني من مرحلة الجامعة بديت أجمع الكتب وأقرأ وأكتب مقالات عن هذا الموضوع، ولهذا كتبت، يعني حاولت بالأخير أن أرتب كل أفكاري في هذا الكتاب، وهي عنوان كتاب دراسة مختصرة عن مدارس فلسفية الحديثة، كي نضع مثل ما نقول مقارنة ونستخلص أهم بنود كل واحدة من عندها ومقارنة معها، ومن ثم نقدها. نعم. يعني مثل ما نقول يفيد الآخرين. نعم. ولهذا صار كتاب.
0: أكيد أكيد أستاذ يوحنا، ما أبرز المدارس أو التيارات الفلسفية التي تناولها الكتاب؟
1: شكرا أخت إيبلين. الكتاب يتناول آخر 20 فلسفة أو أحدث 20 فلسفة مدرسة فلسفية ظهرت في القرون الأربعة الأخيرة، من أمثلتها مثل مدرسة، خلينا نقول مدرسة المهتمة بالمنطق. نعم. بالأخلاق. مهم. بالعقلانية. مهم. الفلسفة الواقعية، الواقعية الإيجابية والوضعية الإيجابية. نعم. والتحليلية، الفلسفة البراغماتية، الجدلية، الوجودية، البنيوية، المادية. مهم. يعني والتفكيكية والجيل الحديث. نعم. يعني نعم. هي 20 مدرسة.
0: صحيح. نعم نعم صحيح صحيح. أستاذ يوحنا، قد يقول البعض الفلسفة موضوع معقد وبعيد عن حياتنا اليومية، كيف تردون على ذلك؟
1: أختي زين، الفلسفة هي حكمة، يعني هي كلمة الفلسفة مركبة من مقطعين من اللغة الإغريقية، حب الحكمة والحكمة.
0: حلو.
1: فهي فكر، هي معرفة منتظمة، هي منتوج العقلاني، منتوج للتفكير العقلاني. نحن نفكر بطريقة فلسفية كثير من الأحيان أو نلجأ عليها نطبقها في حياتنا اليومية، سواء بوعينا أو بدون وعينا أو تعلمناها بالمحاكاة، فهذه نحتاجها، لأنه أي عملية تفكير هي بداية لدخول فلسفة. والمعرفة هي 3 أنواع، إما هي معرفة خلينا نقول علمية أو فلسفية أو ودينية، فتضطر أنه تدخل بنودها. فمثلا أي دولة أو أي مؤسسة تحتاج إلى بنود، إلى أسس، إلى قوانين كي تدار.
0: صحيح.
1: فهذه البنود إذا ترجعين راح تشوفيها هي منتوج فكري للفلاسفة لإحدى المدارس السابقة.
0: أوكي.
1: نعم.
0: لمن توجهون هذا الكتاب أستاذ يوحنا؟ هل هو للقارئ المتخصص أم للقارئ الذي يريد التعرف إلى الفلسفة لأول مرة؟
1: شكرا، هذا السؤال مهم. الكتاب موجه إلى كل باحث عن حقيقة، لأن مهمة الفلسفة والفلاسفة هي البحث عن حقيقة. هذه المهمة هي كلش ضرورية، وكل واحد في داخله، هناك في كل شخص في داخله هناك أسئلة عميقة.
0: صحيح.
1: يبحث عن أجوباتها.
0: صحيح. صحيح.
1: دائما.
0: صحيح.
1: ولا يصلها إلى نهاية عمره،
0: ولا يصل،
1: فليس بالضرورة أنه نعم ليس بالضرورة أن هذا الكتاب أن يكون القارئ هذا الكتاب أن يكون يعني دكتور أو صاحب شهادة جامعية. كل شخص يقدر يحصل على كتاب يقرأ ويطلع على منتوج الفكري لهذه المدارس 20 الأخيرة، ويشوف كيف كانوا، ما هي الأسئلة اللي طرحوها، ما هي الأجوبة التي جابوها. وأكيد راح يشوف كثير من الأجوبة الجديدة، كثير من الأفكار التي هو لم يطلع عليها. فهكذا أنه الكتاب هو أيضا للباحث، سواء كان طالب جامعي أو هاوي أو مطلع، أي شخص يقدر يعني يستفاد من الكتاب.
0: زين، ما الفكرة الأساسية اللي أنتم ردتم إيصالها إلى القارئ من خلال هذا الكتاب أستاذ يوحنا؟ شو الفكرة الأساسية؟
1: هناك عدة، بس اسمحي لي أقول لك إياها.
0: تفضل.
1: نعم، يعني هناك عدة أهداف، أهمها أنه الإنسان لازم يصل إلى قناعة بأنه كل شيء اللي يعتقد يعرفه هو ناقص. يعني هناك كثير من الأشياء لا يعرفها عن أي موضوع، عن أي حقيقة، عن أي خلينا نقول قضية. فخلي نكتشف من خلال الفلسفة يعني الكثير، الأبعاد الجديدة، المعلومات الجديدة لم نكن نعرفها.
0: نعم.
1: من خلال طبعا دراسة الفلسفة.
0: أكيد.
1: الشيء الثاني يريد أكده بهذا الكتاب أنه مصير الإنسان في هذه العقود الأخيرة يمر في الخطورة، والفلسفة منذ 100 سنة، منذ قرن، الفلاسفة المدرسة النقدية أكدت وحذرت الإنسان من طريقة التوجه. فإحنا اليوم دندق ناقوس خطر لزوال الحياة. شيء آخر أريد نقول من خلال هذا الكتاب، إن الأخلاق سواء كان مصدرها أي مصدر لها، سواء كانت دينية أو فكرية أو علمية أو أي مصدر، تبقى الأخلاق أخلاق الإنسانية الشمولية.
0: صحيح.
1: مو أخلاق. صحيح. يعني مثل ما نقول أخلاق خلينا نقول مجموعة بشرية بس. لا، إحنا هاي تقاليد. الأخلاق الشمولية هي قيم موجودة عند كل إنسان موجود على سطح الأرض ويعيش. هذه هذا المفهوم الأخلاق هو ضروري أن نحافظ عليه.
0: 100%.
1: نحافظ عليه.
0: 100%.
1: لأنه بدون الأخلاق القانون لا يحمي.
0: فعلا.
1: القانون مغفل. القانون يغفل ومغفلي يعني يخترقوا، الإنسان يخترق. مصير الإنسان مثل ما قلنا مبني على الأخلاق والعلاقات الاجتماعية، ولهذا يجب أن ننظر إلى أي إنسان آخر بمنظور إيجابي، نحترمه ونحافظ عليه وننطي حقه مثل ما نريد حقنا، حقوقنا، يعني ما نفكر بس حقوقنا ونترك الآخرين. هذه أهم أهداف التي طبعا الكتاب 400 صفحة راح تشوف تعتمد القارئ شيء يستفاد شيء يهتم، بس هاي أهم النقاط الإيجابية المركزة التي ذكرتها في الخاتمة، أنه يا إنسان يا إنسان احذر، لأنه نحن الآن عشرات أنواع المخاطر تحيق بنا
0: أستاذ يوحنا. ما أصعب جزء واجهك أثناء البحث والتأليف بهذا الكتاب؟
1: من بين 20 مدرسة التي تناولناها المدرسة النقدية، أو خلينا نقول المنطق، دراسة المنطق، لأنه منطق هو دراسة تطور عقل الإنسان بمراحل الزمنية. فالمنطق كلش صعب كان عندي، وأيضا مدرسة التحليلية الحديثة. هاي المدرسات كانت تريد تربط بين الرياضيات واللغة وأيضا المنطق، يعني تريد تنتج لغة يستخدمها كل إنسان، بحيث من يتكلم إنسان مع إنسان آخر يفهم بالضبط ما يعني
0: صحيح يستنتج شنو فكرة. أيوة صح افتهمت. أوكي، هل تغيرت نظرتكم إلى الفلسفة بعد ما انتهيت من هذا الكتاب أستاذ يوحنا؟
1: لا بالعكس، أني لازلت عطشان، لأنه هناك عشرات بل مئات فلاسفة كتاب مفكرين لم نطلع على آرائهم، وما عندنا وقت أو ما صارنا وقت
0: كتبهم. صحيح.
1: نعم، فباقي نحن في الدراسة
0: والبحث،
1: يعني نعم والتحري.
0: كم استغرق عدد الكتاب وكتابته؟ إيش قد الوقت اللي أخذ معه؟
1: هذا الكتاب أخذ حوالي 7 سنين في تحضيرها، بس الفكرة مثل ما قلت يمكن فات 20-30 سنة باقية ببالي. بس كيف أسويها؟ من قبل 7 سنين يعني قررت أنه أدرس المدارس الفلسفية الحديثة بصورة مختصرة، يعني هي مو 400 صفحة و20 فلسفة، فكل فلسفة يمكن 15-10 أوراق عنها.
0: شوقتنا أستاذ يوحنا لقراءة هذا الكتاب، شوقتنا بصراحة.
1: نعم. أهلا وسهلا بك، شكرا.
0: أهلا بك. سؤالنا الأخير إليك أستاذ يوحنا، عندما نقول الفلسفة الحديثة ماذا نعني تحديدا؟ وأين تبدأ هذه المرحلة وأين تنتهي؟
1: الفلسفات الحديثة هي مدارس الفلسفية الحديثة، مثلا القرن العشرين، هي مثل النقدية ظهرت القرن العشرين، خلينا نقول تفكيكية ظهرت القرن العشرين، يعني والحداثة والتفكيكية لأن وحدة تكمل اللغة، البنيوية ظهرت بداية القرن العشرين نهاية القرن 19. هذه المدارس بدأ يعني هالمدارس الحديثة بدأت قبل 4 قرون، وهي أفكارها كانت موجودة في المدارس القديمة، بس ما كان واحد دارسها باختصاص، يعني مركز على عقل معين، مثل خلينا نقول الوجودية. مدرسة الوجودية اللي ظهرت القرن 19 كان موجود أفكار عنها منذ الإغريق، منذ حضارة وادي الرافدين، منذ جلجامش. جلجامش من راح يبحث عن نبتة الحياة كان سؤال وجودي. بس بالقرن العشرين ظهروا مفكرين فلاسفة درسوا الموضوع بصورة شمولية أعمق.
0: أستاذ يوحنا، متى راح يكون توقيع الكتاب وين؟
1: توقيع الكتاب راح يكون يوم 4 المصادف 9/9، المكان راح يكون قاعة بروكوود في تومس تاون، الوقت راح يكون الساعة 7 مساء، والدعوة موجهة لكل باحث، لكل قارئ، لكل من يحب يمتلك هذا الكتاب أو يطلعه لكل أبناء جالية العراقية والعربية طبعا، يعني ماكو شخص مستثنى، كل واحد أهلا وسهلا به يحضر ويسمع
0: طبعا
1: تقديم
0: الدعوة،
1: الكتاب
0: طبعا
1: شرحي.
0: الدعوة عامة للجميع، طبعا الدعوة عامة للجميع.
1: نعم الدعوة العامة للجميع. فأجين 9:09 الساعة 7 مساء في قاعة بروكوود.
0: اوكي، يعني مو الأربعاء اللي جاي اللي بعده أستاذ يوحنا، ولا الأربعاء اللي جاي؟
1: ايه 9 بالشهر.
0: 9 بالشهر.
1: الأربعاء الجاي راح يكون يمكن 2 بالشهر فشي هيك.
0: اوكي أستاذ يوحنا، ألف شكر لك. في ختام هذا اللقاء الثقافي الجميل نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم، ونبارك له الصدور كتابه الجديد المدارس الفلسفية الحديثة، متمنين له المزيد من النجاح والعطاء في مسيرته الأدبية والفكرية. ألف شكر أستاذ يوحنا.
1: شكرا أخت إبلين، وشكرا لكل المستمعين، وشكرا للكادر تربل زيت، وإن شاء الله نلتقي بكم ولا نخيب ظنكم. شكرا جزيلا لهذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا، شكرا إلى لقاء جديد، موضوع جديد، تقبلوا أطيب تحياتنا، دمتم بخير ومحبة وثقافة، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله أستاذ يوحنا، تحياتنا.
1: شكرا.
0: دعوة لتوقيع كتاب دراسة مختصرة عن المدارس الفلسفية الحديثة. يسر صالون الكلداني الثقافي في ملبون بدعوتكم لحضور حفل توقيع كتاب الدراسة مختصرة عن المدارس الفلسفية الحديثة للكاتب والباحث يوحنا بي داويد، وذلك في تمام الساعة 7 من مساء يوم الأربعاء المصادف 9 أيلول 9/9/2026 وفي قاعة بروك وود. ونتمنى للأخ والسيد والأستاذ يوحنا بي داويد التوفيق.

0: قلب يا أحلى حب نعمة أنت لي روحك مثل كلمة غزل كلش نقية.
1: وبهذه الأغنية جديد سيف نبيل نأتي إلى نهاية فقرة برنامجنا لهذا الصباح، راجين أن لا إعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين ومرقص الصناطي، تحياتي إلى الجميع.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: Ashker متخصصون في رعاية كبار السن. أشكر تعني الرعاية، الاحترام واللطف والراحة. أشكر تقدم خدمات رعاية منزلية استثنائية تتمحور حول الفرد. أشكر تساعد كبار السن في أستراليا على العيش بكرامة وثقة. احصل على رعاية رحيمة لكبار السن تنبع من القلب. تفضل بزيارة الموقع ashcare.org.au أو اتصل بنا على الرقم 1800 274 297.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في Science Works. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخدع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

وإن كنت تشعر بالألم فأنت حي، وإن كنت تشعر بألم الآخرين فأنت إنسان.

أما صلاة اليوم يا رب، يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية، ولا تفارقه أبداً.

وكلما تواضعت كلما كبرت وارتقيت. وعتني جيدا بسمعتك لأنها ستعيش أكثر منك. وقال جبران خليل جبران: لا تكذب على شخص يثق بك، ولا تثق بشخص يكذب عليك.

وحياتنا كأمواج البحر بين مد وجزر، فرح وحزن فيتمسك بقارب الصبر.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع النشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following. The following.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. استقبل الرئيس جوزيف عون وزير خارجية النرويج أسبن بارسيدي، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان عموما والجنوب خصوصا، إضافة إلى التطورات الإقليمية. وشكر عون النرويج على الاهتمام المتواصل بلبنان وعلى بقائها على الاطلاع على عمل قوات اليونيفيل، وهي التي كانت من المشاركين الأساسيين فيها عند إنشائها، وعلى وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وقضاياه المحقة في المحافل الدولية. وطلب عون من الوزير النرويجي العمل مع بقية الدول الأوروبية على مساعدة لبنان في تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة للنهوض وترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في لبنان والمنطقة، وتمنى تعزيز المساعدات الإنسانية النرويجية للبنانيين وخصوصا للنازحين من المناطق التي تم استهدافها من قبل إسرائيل. أكد رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب أن هناك ثقة بين الإدارات الأمريكية ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وكي تستمر يجب أن نبدأ بالتنفيذ على الأرض، إلا أن الولايات المتحدة تريد. وأشار حرب أن في حديث إلى MFM إلى أن الولايات المتحدة تريد دعم الجيش اللبناني، ولا خلاف أبدا على ذلك، ولكن هذه المؤسسة عليها مسؤوليات تجاه الشعب وليس تجاه حزب الله، وهي التي لم تقم بأي مشروع يعتبر سياديا لمصلحة الشعب اللبناني، وما زال هناك تنسيق بينهم وبين حزب الله. شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا واسعا مع شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بالتزامن مع تحليق مقاتلات إسرائيلية على مستويات منخفضة، وذلك بعد وقت قصير من إبلاغ سكان مستوطنات الجليل ببدء هجمات داخل الأراضي اللبنانية. وأفادت المعلومات بأن غارة إسرائيلية استهدفت دوحة كفر رمان، فيما استهدفت غارة أخرى محيط منطقة الدبشة في النبطية، وسجلت غارة على القنطرة وأخرى على أطراف صربين، كما سمع دوي تفجيرين في الخيام وسط استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي على طول الجبهة الجنوبية. لم تغلق قضية محمد رضا شيباني مع انتهاء تأشيرته الدبلوماسية، بل دخلت مرحلة جديدة أكثر تعقيدا بعدما منح السفير الإيراني المعين غير المعتمد إقامة لمدة 6 أشهر بصفته دبلوماسيا سابقا ومن دون أي صفة دبلوماسية حالية. ووفق ما أعلنه الأمن العام، جاء القرار بعد رئاسة قانونية للطلب واستنادا إلى الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين اللبنانية، فيما المؤكد أن الإقامة لا تخول شيباني بممارسة أي نشاط دبلوماسي. غير أن المعالجة الإدارية لم تنهي الإشكالية السياسية التي رافقت ملف شيباني منذ آذار الماضي، عندما قررت الدولة اللبنانية اعتبار شيباني شخصا غير مرغوب فيه ورفضت اعتماده سفيرا. فالمسألة التي باتت مطروحة اليوم لا تتعلق فقط بالصفة التي يقيم بها شيباني في لبنان، بل بما إذا كانت الدولة قادرة على الحفاظ على وحدة قرارها عندما تنتقل من مستوى الإعلان السياسي إلى مستوى التنفيذ، لا سيما أن وزير الخارجية يوسف رجي كان قد اعتبر قبل أيام أن أي أثر قانوني يتيح استمرار وجود
شيباني في لبنان يتعارض مع القرار السيادي اللبناني. أبدت مصادر دبلوماسية خشيتها من أن تكون إسرائيل قد اتخذت قرار الحسم العسكري في الجنوب استباقا لأي تفاهم سياسي، إذ يصر نتنياهو على فرض واقع أمني وجغرافي جديد عبر استكمال القصف والتجريب وتطبيق سيناريو عسكري يبدأ بالحسم من مرتفعات علي الطاهر وقد يتمدد شمالا فيما هو يخلق الذرائع ويرفع مستوى الشروط لتعطيل مسار التفاوض. تعرضت كنيسة القديسة تيريزا للموارنة في منطقة شمال لبنان للاعتداء، حيث عمد أشخاص مجهولو الهوية إلى رشقها بالحجارة مما أدى إلى تحطيم بعض زجاجها. وعلى الأثر بشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق لكشف الفاعلين ومحاسبتهم، كما تفقد رئيس بلدية اتحاد بلديات المنيا توفيق زريقة الكنيسة صباحا مع عدد من أعضاء الاتحاد. وفي السياق استنكر زريقة التعرض للكنيسة ورشقها بالحجارة معتبرا أن هذا العمل للمشين لا يمت إلى أخلاق أبناء المنيا وتقاليدها بصلة، ويشكل اعتداء على حرمة دور العبادة وعلى قيم العيش المشترك. وأكد زريقة أن المنيا كانت ستبقى نموذجا للتآخي والمحبة والاحترام بين أبنائها بمختلف طوائفهم، وأن أي اعتداء على مكان عبادة هو اعتداء على المدينة وأهلها. النشرة انتهت، والآن ننتقل إلى لبنان وننتقل إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

مساء الخير. وفي عناوين نشرتنا الليلة: جنوب لبنان عدوان إسرائيلي بالغارات على المنصور وبالمدفعية على بني حيان، والتفجيرات في المنصور وزوتر الشرقية وخراج مركبة وصربيب. واشنطن ترفع اسم سوريا عن لائحة الإرهاب بعد 47 عاما من إدراجها فيها. لائحة العقوبات الأمريكية الخانقة على إيران تتسع. سنيم قائد الجيش الباكستاني سعى لفتح مجال أمام إجراء محادثة إيرانية أمريكية. ومؤشر لافت وضاغط في الوقت عينه استعدادات لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات أمريكية بالشرق الأوسط

0: عدو يمعن في اعتداءاته ويستحدث سواتر ترابية على بعد أمتار قليلة من المنازل المأهولة في برج الملوك. الأوضاع في جنوب لبنان والقرار 1701 والتطورات في المنطقة إضافة إلى اتفاقات استثمار فرنسية سعودية محور لقاء الإليزي بين الرئيس ماكرون وولي العهد محمد بن سلمان. لبنان في صلب لقاء القمة السعودية الفرنسية وما نتج عنها على وقع وضع متفجر في الداخل اللبناني وفي الإقليم، وفي مضمون ما اتفق عليه قطب القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما خص بلاد الأرز، تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان بما يتطلب تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، الالتزام بدعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها الوطنية بشكل كامل، كما أشاد الفريقان في بيان مشترك بالخطوات التي اتخذها كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام لإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، وشددا على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 1701 ووجوب استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي اللبنانية. في موازاة الآن في الذكر وفي قراءة لحصيلة ما نتج عن القمة التاريخية 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم تصدرها توقيع ترتيبات لإنشاء خط ائتماني أولي بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل عقود الشركات الفرنسية في المملكة العربية السعودية. وفي تفاصيل أبرز التفاهمات التمويلية أن الخط ائتماني سيستخدم في تمويل وإعادة تمويل العقود القائمة والمستقبلية التي تنفذها الشركات الفرنسية في السعودية، مع تركيز على قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل والرعاية الصحية. ويأتي الاتفاق ضمن خارطة الطريق للعقد المقبل التي وقعتها السعودية وفرنسا في كانون الأول 2024 في إطار الربط بين مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030. اتفاقية للكهرباء وقعتها السعودية للطاقة مع بي بي فرانس تستند إلى تسهيل يصل إلى 3 مليارات دولار لتمويل تطوير الشبكة والمشتريات ومشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء، وتستند الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم وقعها الطرفان في تشرين الثاني 2025. وفي الطاقة والصناعة اتفاقيات شراء لأرامكو بقيمة 3.7 مليارات دولار مع شركتين فرنسيتين لتوريد مواد الحفر والأنابيب الفولاذية المستخدمة، كما وقعت أرامكو الرقمية مذكرة تفاهم مع داسو سيستم للتعاون في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأم الافتراضي الرقمي بما يشمل دراسة التطبيقات المحتملة لهذه التقنيات في قطاع النفط والغاز. بنك التصدير والاستيراد السعودي وقع من جهته مذكرة تفاهم ثلاثية مع مجموعة السعودية ومصرف كريدي أغريكول لترتيب حلول تمويلية لاستحواذ المجموعة على طائرات جديدة من إيرباص. وبموجب التفاهم يوفر بنك التصدير والاستيراد السعودي تغطية تأمينية لمخاطر الائتمان المرتبطة بالصفقة بما يجمع بين التمويل المصرفي الدولي وأدوات ائتمان الصادرات السعودية، إضافة إلى ما سبق 1.6 مليار ريال لتطوير محطة حاويات جديدة، ومذكرة تفاهم مع الحكومة الفرنسية لاستكشاف تطوير وجهة جديدة متعددة الاستخدامات ترتكز على الترفيه، إشارة إلى أن الاتفاقية تأتي في وقت يتسع فيه الحضور الاستثماري الفرنسي في المملكة.
1: إلى الملف الإيراني، حيث باكستان من جديد على الخط من أجل تغليب مسار التفاوض على مسارات التصادم. إيران تؤكد قدرتها على مواجهة الحرب الأمريكية الاقتصادية. النطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن طهران لم تتلقى دعوة رسمية للانضمام إلى اتفاقية مكة السعودية الباكستانية التركية، لكنها تلقت اقتراحات لإجراء محادثات بشأن الأمن الجماعي في المنطقة. وصرح بقائي أن إيران ستستهدف القواعد الأمريكية في دول أوروبية إذا شاركت تلك الدول في العدوان عليها.

مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز شدد على فتح مضيقي هرمز وباب المندب، وأكد في بيانه وجوب دعم الحلول الدبلوماسية المستدامة وحرية الملاحة. رئيس الحكومة في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف: نرجو أن تحمل الأيام المقبلة لوطننا الأمن والاستقرار وعودة أهلنا إلى أرضهم، وأي استهداف لرئاسة الحكومة هو استهداف للوطن بكل طوائفه. رسامني في دمشق للبحث في تعزيز التعاون اللبناني السوري في قطاع النقل والربط السككي الإقليمي. إلى بيروت يصل وفد اقتصادي إماراتي كبير برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتية الدكتور ثاني بن حمد الزويدي في زيارة تستمر يومين. وكان رئيس الجمهورية قد اطلع أمس من السفير الإماراتي على أجواء الزيارة وبعض تفاصيلها. الوفد الإماراتي يضم 67 من أبرز القيادات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال وممثلي الشركات الإماراتية. أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن لبنان أمام مرحلة مفصلية لا يمكن أن تنتهي بالعودة إلى ما قبل الأزمة، مشددا على أن الخروج منها يتطلب قرارات نهائية تعيد تثبيت الدولة كمرجعية واحدة، وفي مقدمها حسم مسألة السلاح خارج الدولة. إلى الأخبار الدولية الإقليمية، زعم مسؤول إسرائيلي كبير أن تركيا بعد الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو ظهور العسكري في سوريا أوقفت خطوات كانت تعتزم تنفيذها في المنطقة وأن أنقرة فهمت الرسالة. كان هذا الخبر الأخير، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وللاتصال معنا على الاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30566.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً في أي من البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريتروبل زد، ومنها برنامج اللبناني صوت لبنان، فشكراً لك. أما إذا كنت غير مشترك وتريد الاشتراك، اتصل بنا على الرقم 041-3213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. وأن برنامج صوت لبنان هو بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413 213 550.

وأيضا نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة ريترو الزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائما يقدم هذه البرامج لكم جورج زعيط.

ودائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع باسكال مشعلاني، ويلا نروح على بيروت.

أرحب بك عزيزي المستمع ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم عبر هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة ومساء كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. رقم استوديو الإذاعة 9415119 3. ويسعد بصحبتكم خلال برنامج اليوم الموسيقي رؤوف شفيق. ونبدأ أولى فقراتنا الليلة وأغنية لكارم محمود بعنوان والنبي يا جميل حش عني هواك.

إلى هذا الإعلان، قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس أي السبت القادم في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت، برونزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوما من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع، أي اللي سجل أو جدد اشتراكه قبل يوم 31 يوليو 26. سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقارير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة وما يستجد من أعمال. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإدارة إذاعة 3ZZZ على تليفون رقم 9415-1928. نتمنى أن نلقاكم جميعا في اجتماع الجمعية العمومية للبرنامج يوم السبت القادم الساعة 5:00.

استمعنا لمحمد منير ولما النسيم. إيه رأيكم نستمع الآن إلى ليلى مراد في أغنية أطلب عينيّ؟

استمعنا لمدحت صالح وأغنية كوكب تاني. أما الآن فنعود إلى صباح وأغنية أسمر أسمر طيب ماله.

عن قلبي وعن أحلامي. فأنا عارف أهون مدام حاربنا وحينا سيبنا مدام حاربنا.

استمعنا لعبد الحليم حافظ وأغنية نعم يا حبيبي نعم، ونأتي إلى نهاية الفقرات الليلة ومع فريد الأطرش وحبيب العمر، على أمل أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10 مساء. حتى ذلك الحين تمتعوا بأسعد الأوقات مع كل من تحبونهم، مع تحيات رؤوف شفيق.

0: أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل مساء أربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيرة الإثنين في 12 ظهرا. كل هذه المحطات التي نتوقف عندها الآن تحت عنوان ما وراء الأخبار والصراع المتجدد على أمن سوريا. الصراع على سوريا يعيد تشكيل أمن الشرق الأوسط من جديد. ربما أراد إسرائيل بتدمير مطار أبو الظهور شمال غرب سوريا توجيه رسالة قوية إلى تركيا، ترسم خطا أحمر لدورها في الشرق الأوسط لا تريد إسرائيل لها أن تتخطاه. ويلاحظ أن إسرائيل تستخدم الولايات المتحدة واليونان في توصيل رسائل أخرى للغرض نفسه، تتعلق بحدود تطوير القوة الجوية والبحرية التركية والسيادة على بحر إيجي وتنقيب عن النفط والغاز في شمال شرق البحر المتوسط. الهجوم الجوي الإسرائيلي على مطار أبو الظهور ليس مجرد اعتداء على السيادة السورية وانتهاكا لمجالها الجوي فقط، بل أنه يتعلق أساسا بملامح مرحلة جديدة من مراحل إعادة تشكيل الهيكل الأمني الإقليمي في الشرق لمرحلة ما بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق ونهاية ائتلاف الحرب العالمية على الإرهاب. إسرائيل تريد أن تقول لتركيا والدول العربية وإيران أن الصراع على سوريا يبدأ الآن، وأن أي وجود أجنبي في سوريا سوف تتعامل معه على أنه وجود معاد لها. إسرائيل ببساطة شديدة لا تريد دولة قوية على حدودها، ولا تريد حليفا قويا لدولة ضعيفة قد تستعين به لحماية حدودها. وقد اشترطت إسرائيل على سوريا في المفاوضات الأمنية ضمن شروط أخرى الالتزام بعدم إقامة تحالفات عسكرية مع دول أخرى. في الوقت نفسه فإنها منحت قواتها ترخيصا لضربها متى شاءت وأينما أرادت، على الرغم من الحوار الأمني المشترك برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. وتؤكد الاستراتيجية الإسرائيلية في تطبيق العملية تجاه سوريا مركزية 4 مبادئ أساسية. الأولى هو إقامة منطقة أمنية داخل سوريا تمتد من هضبة الجولان إلى ريف دمشق مرورا بمحافظة السويداء. أدوات إقامة هذه المنطقة الأمنية تتضمن 3 مستويات. الأول هو احتلال الجولان بما في ذلك المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا، والمستوى الثاني هو إقامة تحالفات مع قوى تعمل معها بالوكالة مثل القوات الكردية وشخصيات وقبائل درزية مع الاتجاه إلى تسليحها، والمستوى الثالث هو بناء نفوذ داخلي قوي في المناطق الريفية والقرى الممتدة حتى ريف دمشق. المبدأ الثاني هو عدم السماح بتطوير بنية أساسية عسكرية أو قدرات قتالية سورية بالقدر الذي يعزز قوة الدولة ويمنحها القدرة على إداء مهامها السيادية فيما يتعلق بالمحافظة على وحدة أراضيها أو الدفاع عن حدودها. إسرائيل تريد أن تكون سوريا دولة فاشلة تكرر النموذج اللبناني، على أن تلعب قوات سوريا الديمقراطية الكردية دورا معادلا أو معادلا لدور حزب الله في لبنان فيما يتعلق بالسلطة المركزية. وقد دمرت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ سقوط نظام الأسد أركان البنية الأساسية العسكرية التي تبقت في سوريا بعد انتهاء الحرب الأهلية. المبدأ الثالث هو عدم السماح لأي قوة إقليمية محورية، إيران أو السعودية أو تركيا، بتحرك لملء الفراغ الأمني في سوريا الذي نشأ بعد إنهاء النفوذ الإيراني وتضاؤل النفوذ الروسي وانحسار الوجود الأمريكي مع الانسحاب المتوقع من العراق. المبدأ الرابع هو تشجيع الاتجاهات الانفصالية والدعوة إلى تقسيم سوريا، ويتضمن ذلك تعزيز العلاقات مع القوات الكردية وجماعات من أنصار النظام البعثي القديم على توازي مع تقوية تحالف مع الدروز. وقد ذكرت سابقا أن الهيكل الأمني والدفاعي الإقليمي للشرق الأوسط حاليا يتشكل من 5 أنساق فرعية قد يتقاطع واحد منها مع الآخر. النسق الأول يتعلق بمواجهة تهديد الإسرائيلي، والثاني يتعلق بتهديد الإيراني، الثالث يتعلق بتهديد الملاحة في البحر الأحمر. والرابع يتعلق بتهديدات داعيات وجود الدول الفاشلة والصراعات المسلحة على السلطة في المنطقة الممتدة من الصومال جنوبا إلى ليبيا شمالا مرورا بالسودان القرن الأفريقي الكبير. والنسق الدفاعي الفرعي الخامس يتعلق بتهديدات نزاعات بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لكل دولة وحقوق السيادة عليها ومنصات وأنابيب الغاز والأزمة التاريخية العالقة نتيجة تقسيم جزيرة قبرص. خطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور هي أنها تقيم جسر اتصال ممتد بين هذه الأنساق الدفاعية الفرعية وتعزز احتمالات زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وقد تؤدي أيضا إلى إعادة صياغة طبيعة التهديدات الخمسة وتعزز اصطفافا دفاعيا أوليا ضد إسرائيل وليس ضد إيران. إن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة عسكرية سورية مهما كانت صغيرة أو مهجورة من شأنه تأثير على الدور التركي في الشرق الأوسط داخل عدد من الأنساق الفرعية للدفاع الإقليمي في المشرق من خلال علاقتها بحماس وفي الخليج وباب المندب من خلال حلف مكة الجديد وفي القرن الأفريقي الكبير من خلال وجودها العسكري في الصومال وليبيا وإعادة توجيه بوصلة تهديد تجاه إسرائيل وليس إيران. المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا والعراق توم باراك لا يستبعد احتمال أن تكون الاعتداءات الإسرائيلية عملا عسكريا استفزازيا لاختبار مدى قدرة تركيا على الرد. وقد سجلت تفاعلات دبلوماسية خلال 72 ساعة اللاحقة لتدمير القاعدة الجوية السورية مدى براعة الدبلوماسية السورية التي سعت إلى قطع طريق على تصعيد وبناء جسر للتهدئة، انطلاقا من أن التصعيد ليس في مصلحة سوريا وإنما دعوة لزيادة الضغوط العسكرية الإسرائيلية. وكان اللقاء بين أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري ورومان غوفمان رئيس المخابرات الإسرائيلية في الأردن يوم الأحد الماضي علامة بارزة على الاتجاه في التهدئة. وقد ترافق هذا اللقاء بحملة إعلامية قوية شملت لقاء الشيباني مع وكالة رويترز التي حدد فيه أهداف السياسة السورية تجاه إسرائيل، وقف الاعتداءات وإعادة تفاوض بشأن اتفاقية أمنة تشمل الانسحاب الإسرائيلي من الجناب والتسليم بإقامة مناطق أمنية داخل الأراضي السورية تشرف عليها قوات دولية. دبلوماسية دمشق تمثل خطوة تجاوزت واقعة الاعتداء على أبو الظهور إلى وضع نظام يضمن عدم تكرار مثلها. ومن الواضح أن أنقرة وواشنطن لا تقفان بعيدا عن أهداف الدبلوماسية السورية، حيث طرح المبعوث الأمريكي إقامة نظام شديد للإنذار المبكر فض الاشتباك (deconflication) يضم تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة لتجنب وقوع صدمات مسلحة بين إسرائيل وتركيا في الأراضي أو الأجواء أو المياه السورية. أعود إلى العلاقة بين الضربة الجوية الإسرائيلية لقاعدة أبو الظهور وإعادة تشكيل هيكل الدفاع والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية الشهر القادم، هذا الانسحاب في حال إتمامه يؤكد استمرار استراتيجية الانسحاب العسكري الأمريكي من الشرق الأوسط من دون تأثير على الالتزامات الدفاعية الثنائية. ويثير الانسحاب إشكالية الفراغ الدفاعي داخل المنطقة وحدوث سباق على مليئه بواسطة قوى من داخل الإقليم أو من خارجه. والحقيقة أننا لا نجد مؤشرات على تدخل لملء الفراغ من دول خارج الإقليم بمعناه الأوسع، لا الصين ولا روسيا تسعيان إلى التدخل. فالصين تجني وهي في مكانها حصادا إيجابيا لقوتها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. لاحظ أن سحب حاملات طائرات جورج واشنطن من الشرق الأوسط إلى مسرح العمليات في الشرق الأوسط يترك منطقة العمليات الشرقية من دون حاملات طائرات أمريكية تماما، وهو وضع لم يحدث من قبل. أما بالنسبة لروسيا فإنها منهكة عمليا في حرب أوكرانيا، وقد اضطرت لسحب قواتها من سوريا في إطار ترتيبات جديدة لتوجيه علاقاتها في طريق تعاون اقتصادي خصوصا في مجالات النفط والغاز وتعدين. كما أن أوروبا منهكة من حرب أوكرانيا وعليها أن تعيد اكتشاف صيغة جديدة لتحقيق أمنها الجماعي من داخل حلف الأطلسي أو من خلال ترتيبات أوروبية خالصة قبل أن تفكر في دور دفاعي استراتيجي في الشرق الأوسط. ولذلك فإن السباق على ملء الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة من المتوقع أن تشتد حدته بين الدول المحورية من داخل الإقليم تركيا، إيران، إسرائيل، السعودية، مما يترك تأثيرا عميقا على صورة الهيكل الأمني والدفاعي الإقليمي. الاستنتاج النهائي من التفاعلات الراهنة يعزز وجهة النظر من حيث استبعاد إقامة نظام شامل للأمن والدفاع المشترك في الأجر القصير، والاستمرار في العمل من خلال أدوات الأنساق الفرعية إلى الأجر المنظور. ومع زيادة حدة التهديدات وتشابكها عبر الحدود وعبر الأنساق الفرعية، من المرجح أن تستمر عملية إعادة تشكيل هيكل الدفاع الإقليمي في الشرق الأوسط. بعد هذا اللقاء الصباحي معكم نتوقف عند محطة إخبارية سوية.
1: فيها صار المدي

مثل نجم سهي. قلت لها يا حاضري وغد عفوك هدايا الحب لا تردي، غطت زنود العاج بالديباج وقالت إذا بتريد ما بدي.

0: شربت السحر وتغير ودخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش وصرت رش الغفا بعيونها تتنام نامت وحلمت حالها حد وصارت تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتكون
1: ما بدي
0: ولما عرفت ما في

الآن عند باقة من آخر الأخبار الموجزة والتي نبدأها بهذه الباقة. أكسيوس روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. استطلاعات جديدة. القضية الفلسطينية تفرض نفسها على سباق الانتخابات الأمريكية في العام المقبل. قناة عبرية. وفد أمريكي يوبخ مسؤولا إسرائيليا بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأيضا مصدر للصحافة العربية. الاتفاق على حل قسد وتعيين مظلوم عبدي مستشارا للشرع. والرئاسة السورية تؤكد لقاؤهما في دمشق. 6 شهداء في قطاع غزة نهار الثلاثاء. وذامير يتوعد بمواصلة العمليات. كاتس يزور قواته في سوريا. ودمشق تدين الدخول الغير الشرعي. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يزور موسكو. ولكن حتى الآن لا يعرف ما هو السبب أو الهدف وراء هذه الزيارة. في منصة أخرى، على ما يبدو بأن إيران، الحرب على إيران، اتفاق بين طهران ومسقط على مسار مشترك موقت بمضيق هرمز. نائب وزير خارجية إيران مستعدون لأي سيناريو أمريكي. خنق إيران يصطدم بالصين التي رفضت الشروط الأمريكية. معضلة ترامب الجديدة. أكسيوس روبيو أبلغ نظرائه أن واشنطن لن تبدأ هجمات جديدة على إيران. طهران ومسقط تتفقان على ممر موقت بهرمز. سوريا مظلوم عبدي يعلن حل قوات قسد واندماجها في مؤسسات الدولة. قائد قوات سوريا الديمقراطية سابقا مظلوم عبدي يعلن حل قواته واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. ترامب هو من تغير. التمرد يتسع داخل ماجا وهي الحركة المؤيدة لترامب والتي أوصلته إلى الرئاسة وأيضا عند الجمهوريين. 7 شهداء في غزة ومظاهرات إسرائيلية قرب القطاع ضد إدخال المساعدات إليه. هذه العوامل الثلاثة هي التي ستحدد انتصار أمريكا أو إيران. نتوقف عند هذا الخبر بعد قليل. بعد 47 عاما، كيف سينعكس رفع تصنيف الإرهاب على علاقات سوريا الخارجية؟ ثاني أكبر منتج للنفط يستورد البنزين. ماذا يحدث في روسيا؟ كاتس يتجول في مناطق سورية ويوجه رسائل للشرع. في هذا الخبر الملفت للنظر، رحبت سوريا بقرار الإدارة الأمريكية رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة اعتبرتها الرئاسة ووزارة الخارجية ومصرف سوريا المركزي تحولا تاريخيا يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد بقاء سوريا على قائمة لمدة 47 عام. وفي هذا السياق ناقشت الصحافة الأجنبية انعكاسات هذا القرار على دمشق وواشنطن وانعكاساته الاقتصادية والمعيشية ومدى قدرة سوريا على العودة إلى الاقتصاد العالمي إلى جانب تأثيره على الاستقرار السياسي وعلاقات دمشق الإقليمية والدولية. وقال الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع الدكتور غازي العساف أن القرار يمثل في جوهره خطوة قانونية أمريكية، لكن انعكاساته الاقتصادية يمكن أن تظهر لاحقا مشيرا إلى أن الاستفادة الفعلية منه ستتوقف على قدرة سوريا على تحويل الشرعية الدولية الجديدة إلى اقتصاد قادر على العمل وعلى إدارة موارده. وأوضح أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يخفف العقوبات والعقبات القانونية التي كانت تحد من قدرة المؤسسات الدولية على تمويل البلاد ويفتح تدريجيا الباب أمام انتقال تعاون مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الدعم الفني إلى الإقراض والمشاركة في

يتردد العالم كثيرا، الدول الأوروبية وغيرها، في معاقبة الحكومة الإسرائيلية رغم كل ما تفعله. يترددون، يتراجعون تصريحات، هنالك كثير تصريحات قد يبدو، ولكن فعل على الأرض أقل. حتى أحيانا الدول تنتقد السياسات الإسرائيلية من جهة، بعضها يبيع لاحقا ويتاجر، بعضها يعطي أسلحة لإسرائيل. العالم بين قوسين صبور، يصبر كثيرا على ما تقوم فيه إسرائيل. واضح بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية كل هذا النقد والتصريحات هي فاتورة مقبولة عليها، على الأقل أقل من أن توقف ما تقوم فيه على الجبهات هالسبعة أو الثمانية، ولكن خصوصا غزة، الضفة، لبنان وسوريا. ولكن إسرائيل ليست صبورة على الدول حتى الأوروبية، هي تخاف من أمريكا، تخاف من جنون ترامب، ولكن مع الأوروبيين تهاجم أحيانا، تتخذ قرارات سريعة. تماما دول العالم تنتقد ويعني لديها ما تقول على إسرائيل، ولكن ردة الفعل الإسرائيلية اتجاه دول العالم التي تنتقدها أسرع وأعنف من ردة دول العالم على إسرائيل. هي دول العالم في النهاية تتأثر، ولكن إسرائيل رغم كل ما تفعله أجرأ بكثير من الدول الأوروبية المختلفة، رغم ضعف ما تفعل الدول الأوروبية. مثلا أي تصريح لأي مسؤول أوروبي ضد السياسات الإسرائيلية يبادر بهجوم كبير وحاد من قبل قيادات إسرائيلية، تهم باللاسمية، أحيانا اتهامات بإعطاء هدية للإرهاب، بعدم امتلاك القوة على حماية اليهود وغيرها من التهم. من بين سلسلة الردود الإسرائيلية قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر طرد ممثلي هولندا في المركز الدولي لدعم قطاع غزة في كريات جات. لا أعرف بالضبط ما مدى تأثير هذا المركز اليوم، ماذا يفعل بالضبط، ولكن مع ذلك طرد البعثة الهولندية. لماذا؟ لأن هولندا انتقدت إسرائيل وحظرت في تشريع خاص استيراد منتجات مستوطنات ضفة غربية، مستوطنات القدس والجولان السوري المحتل. سيدخل التشريع التنفيذ، حيز التنفيذ، الشهر المقبل. بالنسبة لهولندا المستوطنات كلها ليست وفق القانون الدولي. بالنسبة لهولندا ترى ما يكون فيه المستوطنين. إسرائيل تتخذ خطوات اتجاه هولندا، وكون التشريع صوت عليه في هولندا المفروض أغلبية ديمقراطية، مع ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر وصف السياسة الهولندية بأنها معادية لإسرائيل، ووصف الإجراءات كالعادة تقريبا بأنها لاسامية. بالنسبة ونحن ضد اللاسامية وضد العنصرية، ولكن هنالك خطوات سياسية. يعني بالنسبة لهولندا هم يتماهون مع حقوق الإنسان. الخارجية الهولندية قالت بأن تأتي هذه الخطوة، مقاطعة المستوطنات، في إطار التزام البلاد بواجباتها تجاه القانون الدولي، قانون مش عنصري، مشيرة إلى أن هولندا تسعى إلى عدم الإسهام في استمرار وضع تعتبره غير قانون، تقصد المستوطنات. إذن إسرائيل تأخذ خطوات سريعة عنيفة ضد الدول التي تتخذ ضدها خطوات بطيئة ونسبيا صغيرة، وهذا بالمناسبة ليس فقط بما يتعلق بهولندا. الفيديو الأول. ما زالت القنوات الإسرائيلية تعرض موضوع ألعاب الأطفال، الطائرات الورقية التي بأنه يبدو 10-11 طائرة خلال أسبوع منها فلتة، انقطع الخيط. ألعبتم مرة في الطائرة؟ عملتم مرة وأنتم أطفال طائرات ورقية؟ طبق كنا نسميها، كان يفلت مني أحيانا، الخيط كان ينقطع مني، ومرة جاء على يدي وترك فيها علامة سحب الخيط. ألعاب أطفال، يفلت الخيط ينقطع. بغزة وصل إلى إسرائيل بعض الطائرات، هذا على فرض أنه فعلا كلها من غزة. ما زالوا يعرضونها على أنها قضية أمنية كبيرة، وصراحة لا ينقص إلا أن يكون الخبر، لا ينقص إلا أن يكون تحليق كثيف للطائرات الورقية في جنوب إسرائيل. في قناة آية 24 أقروا في تقرير لهم أن الإدعاء الإسرائيلي بأن هذه الطائرات الورقية هي مقدمة لهجوم عنيف من حماس، عليهم قد تتطور وتصبح مسيرات خطرة. كيف تتطور لعبة مكونة من بضع عيدان ونايلون بلاستيك وخيط؟ كيف يمكن أن تتطور فتصبح
مسيرة متفجرة، طفرة جينية مثلا، يعني ما هذه الدراما التي يتم؟ لا يسألون نفسهم كيف، ما هذا الذي يروجه؟ على أي حال، في القناة أقروا في تقريرهم أن العالم يرى بهذه الطائرات ألعاب أطفال غير مقتنع بالرواية الإسرائيلية، وعرضوا فيديو من غزة لأطفال يحطمون طائرات ورقية تلك التي هدد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك إخلاء مربعات سكنية تطلق منها الطائرات وقصف المربعات تطلق منها، يلعبون فيها بالطائرات. وعلقوا في القناة: قاموا في غزة بتحطيم طائرات ورقية كانت معدة لأن تطلق اتجاه إسرائيل. مع أن الغزيين اللي بالفيديو، وأنا بعرف شوية عربي، قالوا بالضبط بالعكس، قالوا نحطم هذه الألعاب كي لا تكون حجة إسرائيلية في قصفها. نكرت القناة أن أيضا في غزة، بمتعلق بغزة، بأنه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير كان اليوم في غزة وقال لن نعود للسادس من أكتوبر دون أي كلمة يقولها عن الاتفاق وقف إطلاق النار وبنوده. كما عرضوا في القناة مظاهرات لبضع يمينيين، مئات يبدو، تظاهروا ضد انتشار قوات دولية في غزة، مع أنه حسب ما بتوقع أنه لما عندوش شيء يخبيه بالعكس مفروض يشجع أجسام تدخل على غزة لكي يكشف ادعاءات الطرف الآخر. وأيضا تظاهروا ضد إدخال المساعدات الإنسانية، مع أن هذه المساعدات قليلة لعدد السكان وفيها سيطرة ليس من المفروض أن تكون، يعني الطعام يجب أن يدخل لأطفال غزة والناس في غزة دون تحت رحمة أحد ودون أن يبقى تحت تهديد قد يقطع اليوم أو غدا. هذه التظاهرات ضد إدخال الطعام هي دعوات، عمليا أنا أفهمها بأنها دعوات لتجويع الناس بالمطلق. وبعد التجويع شو بيصير؟ الفيديو الثاني: المقر الأكبر للأونروا في القدس كان في حي الشيخ جراح، أخلوه وهدموه في إسرائيل قبل بضعة أسابيع. حجة إسرائيل كانت بأنه في موظفين، هنا بالآخر قالوا 12 موظف، 12 كانوا يعملون في الأونروا عراين شاركوا في 7 أكتوبر، يعني شاركوا، وإسرائيل تعرض فيديوهات لموظفين الأونروا، 12 للتذكير يعمل في الأونروا في غزة قبل 7 أكتوبر، 13,000 موظف، يعني اللي شاركوا إن كانت الرواية كاملة 12 موظف من 13,000 موظف، أقل من 1 بالألف. إسرائيل تقول 12 منهم شاركوا، يعني يجب أن نغلق كل الأونروا. واليوم نتنياهو قال لن نسمح بأن تكون هنالك مؤسسات شارك موظفين فيها، بكلش 12 واحد من 13,000 شارك موظفيها فيها بسبعة أكتوبر. جاء في صحيفة آرت بأنه اليوم داهمت قوات كبيرة من الشرطة، وللمرة السابعة خلال الأشهر الأخيرة 7 مرات داهموا نفس المقر، وهو بالمناسبة مقر حسب الصحيفة تدريب مهني في كفر عقب شمال القدس، وهو آخر منشأة تابعة للأونروا ما زالت تعمل في المنطقة. تدريب مهني لفتيان مخيمات اللاجئين في الضفة، كيف يعملون في النجارة، في الكهرباء، ورشات في السيارات وغيرها. وكان هنالك بيان من بن غفير الذي لم يفوت الفرصة وذهب للاستعراض هناك برفقة قناة المحببة 14، وصل المكان وقال بأنه هدف المداهمة هذه المرة إغلاق المركز نهائيا. حسب هآرتس كان هنالك دبلوماسيين من 24 دولة في هذا المقر فقط أمس زار دبلوماسيين من 24 دولة، من بينها ألمانيا، إسبانيا، اليابان، سويسرا، بريطانيا، تركيا، بولندا وغيرهم، ومع ذلك اليوم بن غفير ذهب وكان هنالك. وليس فقط بن غفير استعرض، نتنياهو أيضا قال المداهمة والإغلاق بتوجيه منه. الفيديو الثالث: على الأغلب شاهدتم الفيديوهات اليوم لعضو الكنيسة المتطرف سفي سكوت، اقتحم صباح اليوم قرية مادما جنوب نابلس بحراسة الجيش الإسرائيلي، وهنالك أشخاص من البلد صوروا الجيش وهو يحرسه، ومعه أفراد أشباهه من المتطرفين، وكان معهم شاكوش مهدة حديدية كبيرة، وقاموا بتدمير نصب تذكاري لشهداء، وصور هو ما يفعل متباهيا ونشره. سكوت يسكن في مستوطنة يتسار، وهي مستوطنة قريبة جدا من هذه القرية مادما وبورين، وذهب من قرية القريبة أو من مستوطنة القريبة إلى القرية. الآن قبل أن أنتقل لما قاله الإعلام الإسرائيلي، ادعاء سكوت هو بأنه أي طفل فلسطيني عربي هو ذهب للمدرسة أو للمسجد يرى النصب التذكاري فيخطر بباله أن ينفذ عملا إرهابيا حسب وصفه.
طيب وأي طفل فلسطيني يمر ويرى النصب المحطم ويرى هذا القهر الذي لا يتوقف ويرى الاستيطان وما يفعل فيهم ويرى اعتداءات المستوطنين، ماذا يحدث فيه؟ يرتاح قلبه للاحتلال مثلا؟ من الذي يوتر المنطقة؟ ثم ادعى سكوت بأنه هذا النصب تخليد لأشخاص نفذوا عمليات ضد إسرائيليين. الشهداء الذين يخلد النصب أسماءهم، أنا قربت الصورة، شهيد شخص استشهد بال2002 يعني قبل حوالي 24 عام، واحد بال1989، واحد بال56 يعني قبل 70 عام، بعضهم بال1930 يعني قبل 96 عام نصب تذكاري لمجموعة من الشهداء، واحد قبل 96 عام استشهد يعني قبل ما تيجي إسرائيل بعشرات السنوات. واليوم جاء اليهد مو لكي ينتج أمناً إسرائيلياً. تري سكوت جاء واستعرض حسب قناة 12 الجيش عرايو، الجيش بيقول لم يكن يعرف بأن تري سكوت سيأخذ موضوع الجيش الناقل الرسمي وسيأخذ مجموعة من الجنود ليحرسوه وعرضهم للخطر. قال عراين تري سكوت خدعهم فأرسلوا معه حراسة، هكذا ما قالوا الجيش، صدقوا إن شئتم. حسب قناة 12 قالوا إن هذا يحدث في الوقت الذي هنالك انخفاض فيما يسموه إرهاب الفلسطينيين. قالوا في القناة هنالك عراين من 10 سنوات لم تصل إلى حد أدنى من العمليات الفلسطينية في إسرائيل، وفي والآن هي أقل فترة عمليات من قبل الفلسطينيين، وهي ذروة نفسها الآن، ذروة الاعتداءات الإرهابية اليهودية على الفلسطينيين. حتى قناة 12 قالت واستعملوا كلمة أعتقد لمرة نادرة هي إرهاب يهودي في الضفة الغربية، تستخدم هذه القناة. يعني رغم أنه أقل شيء عمليات فلسطينية وأكثر شيء اعتداءات لمستوطنين يهود على الفلسطينيين هي هذه الفترة، وسياسيين إسرائيليين أيضا في ذروة من الهجوم على الفلسطينيين مع أنه أقل فترة عمليات. حسب القناة أن جهات، هذا ما قالوا في قناة 12، حسب القناة أن جهات أمنية إسرائيلية قالت في لجلسة الحكومة الأخيرة ونتنياهو وكاتس كانا في الجلسة بأن بقاء الوضع في الضفة الغربية هكذا ينذر بانفجار الأوضاع في الضفة وفي الشهرين القريبين يعني قبل الانتخابات، إذا لم يتم لجم المستوطنين فالأمور ستنقلب على إسرائيل. هذا ما قالوه في الجيش للسياسيين. قالوا أيضا في القناة أن هنالك جهات أمريكية مهنية في إسرائيل الآن في جولات عبرت عن رفضها لما قام فيه سكوت. السؤال بعد التعبير عن الرفض بعد ما فضفضوا، هل هنالك خطوات تمنع العمل القادم؟ لم يقولوا. طبعا في القناة لا يقولون أن العمل مقزز ومرفوض وهمجي وغير منطقي، لا، ويعرض كل من في المنطقة للخطر، إنما يقولون بأنه يؤثر على أمن إسرائيل ويحرج إسرائيل في العالم. هدول النقطتين اللي أزعجوهن مش العمل نفسه. الفيديو الرابع، أبقى مع عضو الكنيسة في سكوت والعمل المقزز الذي كان فيه اليوم، أجرى مقابلة مع معجبيه في قناة 14. المقدم قدمه عرايو أنا أرى بك بطل الأبطال، هكذا بالضبط بطل الأبطال، يرى الأطفال في إسرائيل عمل مقزز كهذا وصفه بطل الأبطال في هذه القناة. ادعى سكوت أنه يدمر نصب تذكاري لتجنب الإرهاب ومنع الإرهاب. يعني عرايو هذا النصب التذكاري يشجع الإرهاب، ليس إرهاب المستوطنين يؤدي إلى إشعال المنطقة كلها ولا بناء المستوطنات ولا الاعتداء على الناس وأملاكها ومواشيها وحرقها وشهداء بشكل أسبوعي وأحيان يومي ولا كل ما يفعل الجيش ولا المصادرات ولا كل ذلك، إنما هذا الرمز التذكاري الحجر الصامت تحطيمه هو الذي سيجلب الأمن. والله ثم أخذ يربط بطريقة غير منطقية برأيي غبية بين عمليات يقول سكوت أن فلسطينيين نفذوها في الضفة وبين هذا النصب التذكاري، قال هو السبب. ثم قال يجب أن نعلن حربا جبهة تاسعة عشو عن النصب التذكارية، أغرب حرب في التاريخ. ادعى أن المدارس الفلسطينية تعلم على قتل الآخرين، هذا ما يقول عن المدارس الفلسطينية التي تخرج أرقى الناس الفلسطينيين من أرقى شعوب الأرض وأكثرها تعلما، مثقفين رائعين يحترمون حقوق الإنسان على الأقل أغلب الشعب الفلسطيني وغيرها. شعب كامل قال عنهم أن هذا ابن شبيبة التلال، يقول عن مدارس شعب كامل تخرج متعلمين رائعين بأنها تعلم على قتل الآخرين.
طبعا في القناة أصبحوا يناقشون هل نحطم بقية النصب التذكارية بالشواكيش أفضل أم بآليات الجيش؟ يعني هذا مستوى الموجود في ائتلاف الكنيست في الحكومة الحالية. الفيديو الخامس والأخير هو خبر غير مهم، ولكن هكذا لكي تطلعوا. موضوع عائلة نتنياهو وزوجته وأولاده، أعتقد لا يوجد ولا أي مسؤول إسرائيلي حظيت عائلته بتغطية بانتقادات بنقاش بخلاف حولهم بهذا الحجم إلا نتنياهو وعائلته. أمس نتنياهو قال إيران حاولت حتى قتل أحد أبنائه، لم يكن من، وعنده اثنين. قال كان هنالك حظر نشر على الموضوع، لم يكن لماذا أزيل الآن حظر النشر. قبل أسبوعين أعتقد كانت شكوى جديدة من قبل موظفة بأن سارة زوجة نتنياهو كانت قد عنفتها، رمت عليها أشياء، صرخت عليها بشكل هائج في البيت بينما كانت تعمل في بيت رئيس الحكومة. كثير من القضايا منذ أكثر من 10 سنوات حتى الآن رفعوها عمال في مكتب في بيت نتنياهو وطالبوا بمبالغ 100,000 الشواكل وحصلوا عليها. طبعا مكتب نتنياهو وموقف عائلته كل مرة بقول إشعال تشويه سمعة والابتزاز المال. قناة 13 اليوم قالت شكوى جديدة لموظف كان

الصبر لا علم من صوبة ولا أخبار بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو ولو وبيعملوا جلسات أهل الحي